كلمة دو مهما يالا ما يقدرش يستدل البيو كنت هو بعت بوصة نفس الوقت قو انت كوتشتي بقى بيتو حتى لو حندوسو حتى بس كده اوعى تخشوا وما اشوفوا حتى منه بيوزو بفتش شوف فلوسه كفت لما تحط عليه من حرمة ولو ابوزه